0: قلوي
1: لا لا
0: رامون ايرلاند اغوشتي ونا جدا بيو بلدي دي سو بايزي اغوشتي بيجينا او لاغو كوني مارا ون شانتو يجيلومتر بيو منو قالوا دي ابوغوني شانتي دي سيكوندا غانسون اغي ترات دي سا دي سا جدا تي راغولا دي سيرج فاك او غوري قالوا اي اوا دونك كوسو غروب اغوشتي قالوا دي نو علي اندمو اي سانتا لوجي اي ميركوريو كادالينا كادالينا بونديورنو
2: Salut d'abord et salut à Ognuno.
0: Salut.
2: Allora, senti, avale, giù che si gira. Noi non permettiamo le scatole. Erano soprattutto quelle scatole di Ulate Gloria, per esempio. A un momento io andato quando vi è capre, non erano più latte, se li ha comprato un latte. Dopo c'era Ognuno di Ulocci.
0: D'accord, ah.
2: La poubelle, oui, on est Ulotz.
0: Oui, on est, le bidon, hein, oui, on est, et per far capire ognuno, oui, on est, di Ulotz, d'accord.
2: Oui, on est Ulotz, un logo, un paese dove tutto il mondo andava